كل طبن كورت سبا ميلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وفلو فويتا جمسكالا شل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش اللي جو بنش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاصة نميار تقدال ترمي قاقنا سريان